وزيني في النسوان حبة البيضة قالتنا يا شبة وزيني في النسوان حبة وناجا غشوة عرض جلبة ويسموني شرين ولتي الكحلام سوادة وجهك كايل نوطة جي